اني صعيك قوم تفلل نومتي متي يا مكبر هالقويل يش تمانين ويش تنازيم وش فلاديم ويش كم وخمة سوقيم شل اناشيم شم حكيم شاني اكلف لخم كم اشيريم بزيادو عشقت لي افرع زلم شنح كرلي